الذرع انت وبتضلي سيف الكرامي تاريخ الابطال لعب

0: ازقري يا ملكة بترا يلي رح تحكم بغياب الملك، إذا ملكوك ملكي بالمحبة، وإذا حكموك احكمي بالعدل.
1: خلي العسكر يتحرك.

0: هلا كيف الأميرة بيترا؟
1: بيترا صغيرة حزين لأن أبوها الملك راح على الحرب وما ودعته.
0: ما حاولت تسليها؟ قلت لك خليها تلعب مع الولاد بالتراب، خليها تصدقهم، تقعد ببيوتهم وتاكل معهم وتنسى أنها بدها ترجع على القصر من عشية.
1: نزحتها بالأسواق، فرجتها على القوافل اللي وصلت، على الحرير الدمشقي، على نصر أبيض من صني، لكنها ضلت حزين.
0: لا تخليها تحزن يا هلا، ولاد الملوك لازم يلجموا عواطفهم.
1: يا مولاتي حرام يروح أبوها على الحرب وما تقله أنا بحبك وناطرتك.
0: هلا الملوك مثل البحيرة تتجمع فيها أحزان الكل وهموم الكل. إذا بدهم يتمادوا بالعاطفة يا هي بتخلص يا هني بيخلصوا. ولاد الملوك بيتنزهوا على حدود الخطر. عياش كيف الأميرة بالدرس؟
2: أكلت تفاحتين وشربت بريق لبن.
0: سألتك عن الدرس.
2: يا مولاتي الولد إذا كان جوعان ما بيستوعب، بيقول يوليوس قيصر فيني فيدي فيتشي، أتيت رأيت انتصرت، والبنت أكلت شبعت درست.
0: بيترا حزينة، علمها الفرح.
2: الملكة بدها تعلم بنتها الفرح، وانت ما بدك تتعلم الحب؟
1: بدي معلم.
2: وانا شو؟
1: انت استاذ علوم.
2: يعني كل شيء قريت كتب بوش؟
1: بالحب بدك تخزق الكتب،
2: واليوناني واللاتيني وعلم الفلك والحساب.
1: هذا اللي ما بيزبط، بحسباتك اتنين واتنين بيعملوا اربعة، بس بالحب بيعملوا خمسة، بيعملوا سبعة، ومرات صفر.
2: يا هلا الزهرة بتفتح للندي والنجم للليل، وانت حرام يضل قلبك مسكر.
1: مسكر عناس وناس.
2: ولو لهون وصلت السياسة كمان قلبك فيه وصايد؟
1: ابدا، بكل بساطة يا منحب الشخص يا ما منحبه. ها اجا صالح البهلوان.
2: مفهوم بهلوان. تفضلي. يعني الشخص اللي بيقلب راس على ذنب بدي افتكره اريستو؟
3: كيف عياش؟
2: انا بالكتب. وانت؟
3: انا بالرياضة، ركضت من القصر لخزنة بيترا لوادي موسى، موقفت الا هون.
2: وضروري توقف، خليك راكد.
1: صالح بدك تعمل كم حركة فيها خفة ورشاقة حتى الأميرة صغيرة بيترا تتفرج وتنشرح.
2: الظاهر الأميرة بتتفرج وحضرتك بتنشرحي.
1: كنا ناطرينك اليوم وين رحت؟
3: أنا ما بغيب، أنا مثل عصفور الدوري بيروح وبيرجع.
2: الله، مثل عصفور الدوري؟ ويت ويت؟
1: عياش؟
2: ويت ويت؟ من هالشاب البهلوان سمعت كلام شخصي، بس كلامه مخلوط بريش عصافير. أنا غير شي، أنا كلامي مرصع بشعر هوميروس وديموستانوس، بوزون هيرويس مون إكو. إلهن عذر هالنسوان ما يفهموني. يا هلا ويا صالح، لمصلحة وجودكم بالبلاط لازم تتسقفوا، لأنه الكلام اللي سمعته عصفور دوري ويتويت فيه معنى شاعري، بس لازم ريش تيوصل. شو؟ لمين أنا عم بحكي؟ هيئتك نسناسي وحضرته بهلوان،

0: آياتي أنا لايوس ورفيقي باتريكوس من صور معنا ثروة جمعناها بالتعب وجايين نودعها عندكم بس الحرص بيدفع الإنسان يسأل
1: سؤال
0: شو السياسة اللي خلتكم تفتحوا أبواب خزنتكم لودايع كل الناس
1: نيرون سيد روما عم بعمر قصر الذهب وبده كنوز بلادنا زينة لقصره
0: لكن مسؤوليتكم كبيرة
2: يا لايوس قدام الملوك بيتعلموا الثقة
1: لأنك غريب رح قلك كل عمر خزنة بيترا لودايع الأوافل والناس الطيبين يدفعوا صداقة وياخدوا أمان اليوم في عدو كبير اسمه روما
0: وشو دخل روما؟
1: روما بدها تسلب كنوز الشعوب وبيترا ما بدها تخلي الشرق يفرغ من حضارته من المال من الجواهر من التماثيل اللي نحتها نبوغ الإنسان لهالسبب فتحنا خزنتنا حتى تقدر المناطق الخاضعة للحكم الروماني تهرب كنوزها لعنا خزنة بيترا صارت التحرر وصارت المعركة
0: يعني صارت قضية سياسية؟
1: قضية حضارية
0: يمكن فهمت يا مولاتي أنا رح أودع أموالي
2: سلمهن للمسؤول
0: شكرا
1: هالرجل عنده تحدي
2: ورفيقه الساكت عنده تحدي أكبر
3: أنا خايف من قطاع الطرق وأموال الأوافل معي بدي أودعهن أماني بخزنتكم
2: سلمهن للمسؤول يا إخوان بدكن تحطوا ودايعكن الحقوا رئيس القافلة
4: معايا تاج أنا بابيروس من مصر
1: أنت من مصر؟ كيف النيل وسهر الليل؟
4: بغاية الشوق وبيسلموا مزورينا يا ستي هنفرش لك رمش العين عشان خطري وحياتك
1: شي يوم يا بابيروس؟
4: أهو كده هتنزلي بضيافتي أنا ده أنا صاحب عزب وبتاع وأطيان عشان خطري وحياتك
1: عشان خطري
4: واحد من أجدادي ورتني التاج ده ويقال إنه ورتهوله واحد من أجداده القدماء وكان ملك الله يحسن إليه وأنا خايف يلحقني الناب زي الناس التانيين مفيش إلا أنتوا المكان الأمين
1: سلموا للمسؤول
4: حاضر

0: باستقبال الوفود ملكة بيترا كانت عم تتحدى روما.
1: يا حضرة القائد باتريكوس، أنا لو ما خوفي تفشل عمليتنا كنت صرخت بوجه الملكة عاشت روما.
0: ما تنسى أنك ضابط روماني وعندك مهمة هون. مهمتنا إثارة الاضطرابات ببيترا حتى يضطروا يسحبوا قسم من الجيش تيهدي الحالة، ساعتها بيكون النصر إلنا. كيف وزعت رجالك؟
1: وصلوا مع القوافل المتنكرين
0: بالوقت المحدد. شغب تخريب وتشكيك، ثلاث أشياء واجب تنفيذها. أولا مستودعات المي السرية لازم نهتدي إلها ونسممها. ثانيا طريق القوافل يتحول عن بيترا بسبب الاضطرابات حتى تنعزل ويفل الازدهار. ثالثا ذهب الولايات الرومانية وتماثيل الشرق اللي عم تتهرب على خزنة بيترا، لازم نلقي له حل.
1: بدك تسترجع التماثيل؟
0: بدي كسرهن هش من نحت.
1: تكسر التماثيل تحف الزمان الشرقي؟
0: لا يوس، الإنسان أغلى من التمثال. الإنسان بينوجع له حياة وموت، وبلادي فيها ناس عم يحاربوا ويموتوا.
1: لكن يا سيدي، أنت وأنا وكل روماني مسؤول عن الحضارة.
0: هي حضارة وبلدي مغلوب، نحن الحضارة. إذا انكسرنا تتهدم الأصهار، وإذا انتصرنا ترجع روما ترسع العالم بالهياكل والتماثيل، ما يبقى إلا حضارة روما.
1: أنت القائد وأنا بطيعك.
0: بيترا يا مدينة الحجر، يا مملكة الصحراء، النصر الروماني فاجئك على غفلي. النصر الروماني انقض عليك، انت الغزال المغرورة. وين بدك تهربي ذهب الأمانات وودايع الملوك؟ رح بتصيري سخرية العالم وجيشك يلحق العار.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير.
2: انتو أغراب؟
1: أنا لايوس ورفيقي باتريكوس.
2: لايوس باتريكوس، أساميكن بآخرها في أس. أنتوا رومان؟
1: لا،
2: أنا عياش المعلم، فلكي رياضي وشاعر بلغات متعددة.
3: نحن منصور.
2: ما زال أنتوا منصور وأنا عالم بحري، عددوا لي أنواع سمك سور.
3: نحن مش خبرة سمك.
2: لقص غبص تريخون، مش معقول ما تعرفوا، أولاد سور كلهم بحرية. شو قلت لي اسمك؟
1: لايوس.
2: لايوس، لا تكونوا سمك روماني.
3: إلا لا
2: لا لا. وشو الغرض من زيارة بلدنا؟
3: معنا سروي وجايين ودعها بخزنة بيترا.
2: مفتاح الخزنة مع الملكي شخصيا،
1: والملكي حافظي على الخزنة بأمان؟
2: هو بأمان. المال، المجوهرات، التماثيل من حفر الأزاميل المبدع.
1: أنا تاجر وبجهل التمتع بالنحت، لكن رح أرجع مرة تانية وأعمل تلميذ عندك.
2: وبتصير أنت وبنت الملك من تلاميذي.
3: بنت الملك أنت أستاذها؟
2: نعم نعم، لكنها بتضل حزينة.
3: ليه؟
2: لأن المعرفة المبكرة بتهجر الطفولة.
1: يا عياش، بلدكن فيها أمان.
2: الأمان ابن المراقبة والصهر.
1: الظاهر عندكن رجال أمن كتير.
2: أبدا، بس كل مواطن ببيترا رجل أمن.
1: وشو هالبلد اللي كله مخبرين؟
2: مش أحسن ما يصير فينا مثل ما صار بغيرنا؟
3: يا عياش، نحن عطشانين.
2: وادي موسى فيها نهر.
3: وكمان عندكم مستودعات مي طعمها لذيذ.
2: المحفورة بالصخور.
3: ايوه، مراكزها وين؟
2: اللي انت.
3: انا ما بعرف.
2: عال هيدا المطلوب. انا حبيتكم، اذا بتحتاجوا شي انا حاضر، مركزي بالقصر.

0: الاخر مضطر انتظروا. انتوا سبقونا ونحن نلحقكم على الطريق، خيلنا سريعه.
1: لا تتاخروا.
0: بالامان.

0: راحوا
1: راحوا.
0: شو عندك معلومات؟
1: الخزنة محروسة وقوية.
0: شو عندك عن مستودعات المي؟
1: محفورة بالصخور، بخزنوا فيها مية الشتاء وبيشربوا منها وبيسقوا الجيش أيام الحرب والحصار. بعضها وسعوا 30 متر، إلو فتحة ضيقة بسكروها، بيوضعوا عليها علامات وحدهم بيعرفوها.
0: مراكزها وين؟
1: هيدا اللي ما قدرنا نعرفه.
0: ناس هوني على عشرة الصخر صاروا صخور،
1: ما عم نقدر نعرف منهم شي.
0: ورجالك ما قدروا استمالوا ولا إنسان؟
1: ولا إنسان.
0: دفعوا مال، المال بيفتح طرقات وقلوب. بتذكر لما دفعنا لمجلس مدينة مكدونيا تصوت معنا؟ بتذكر ماركوس اللي كان يعارض لما قبض كيف تغيرت خطاباته؟
1: مش كل مرة المال بيفعل يا باتريكوس. هون الناس مشحونين بأحلام النصر، واللي معه الحلم مش راح يعيرنا إياه.
2: غابة النجمة الفضية
0: غابت من يومين. تحيا روما.
3: باتريكوس، لك رسالة من قيادة الجبهة.
0: بلغني الرسالة.
3: القيادة بتطلب منك عمل سريع، يجبر بيترا على سحب قسم من جيشها للداخل حتى يخف الضغط عنا، لأن الموقف العسكري ما عاد لصالحنا.
0: معقول؟ لايوس، روما العظيمة، روما الأيسر، روما الحرب، نبع العسكر، نهر الخيل، روما اللي ضو الشمس ما بكفي أراضيها، راح تركع أبواب الصحراء. كيف علمونا إنه بيترا بتسقط لما نحن منهجم؟ جواسيسنا ضلوا بالشوارع مثل الريح اللي بتمرق، لفاتوا على قلب، لطبعوا إنسان، لأسسوا خلية، وجيش روما العظيم عم يتهدم ونجمات السماء البليدة عم تتفرج. لا يس، نحن صرنا روما، صرنا الأيسر، لازم نتصرف ونخطط. نحن عمل خاطف يجبر بيترا ترفع إيديها وتستسلم.
4: لا لا لا لا يا عمي، شو في الصريخ؟ حسبك ضربتك مرتك؟
1: مش مجوز.
4: عال انبسط،
1: اجينا هالراعي من صور وجبلنا خبر ولازم نمشي هلا.
4: عبحر صور في رعيان؟
1: ايه معلوم.
4: بجوز ليكون راعي سمك.
1: لازم نودعك.
4: ما بيصير، خليكن لبكرة، انا عازمكن على النهر وعملكن منسف.
5: مضطرين نمشي.
4: ما بيصير لما تاكلوا منسف.
1: يا ريت.
4: منيح انت التاني، كلك شافت لحمة.
1: لو اليوم كان ممكن.
4: لا اليوم تعذروني ما بقدر، انا ناطر بنت الملك وعندي معها تنزيها.
0: بنت الملك؟
4: نعم، عندي معها تنزيها واكل ودرس.
1: اكل ودرس؟
4: انا الي وجهة نظر خاصة، بعطي الدرس على الاكل، ببلع التلميذ جغرافيا مع المجبرة، الحساب تقيل على الهضم، كلك لقمة.
5: بدنا نودعك يا عياش، شو بتحب نجيب لك معنا منصور؟
4: اكلة سمك.
5: خاطرة.
4: الله معكن، وما تنسوا تحفظوا أسامي السمك ببلدكن، لقص، غبص، تريخون، أسامي أهل سور، عبد ليم، عبد شميم، عبد طحبوش، منين اجت هالأس؟ ما بعرف. اس بولا ايتي بروموس.

0: فترة صغيرة اليوم
1: عظيمة. انت سكوت جاوبي يا هلا.
2: ركضت مع صالح ولعبت مع ام هالملكة بالطابة وجاي حتى تشوفك.
1: فترة
0: انت فرح المملكة بس تضحكي
3: ضحكتي كتير.
1: انت سكوت ما سألتك.
2: فترة بقى تلعب بالغميضة
1: عان. ومين بده غمض بالاول؟
2: من عد.
1: طيب وقفوا لشوف.
0: بطاطا وباتنجان لا تتعذب عالدكان. اختي ملكي لابسي شبكي جوزة فلكي لابس عبايه حمراء دخل عيونك يا صمرة. دورك يا بيترا.
3: انا بغمض عنها.
1: انت بتغمض عنها ولك دخلك ما هضمك دخلك. اترك البنت تتعلم.
2: شو بدي اعمل؟ وقعت عليك القرعة بدك تغمضي.
1: يا
2: حطي ايدك هيك. يلا لا في زعبرة بدك تغمضي منيح.

راحت بترا، بنت بترا، أخذتها روما.

0: قلت لك خد الأميرة المخطوفة وظهار برات الحدود. لي ما نفذت.
1: ما اقتنعت.
0: لا يوس، روما بموقف حرج، جيشنا على الجبهة عم يخسر ونحن ورجالنا هون معرضين للخطر إذا بيكتشفونا.
2: من رد البنت لأهلها ومن فل،
0: والمهم اللي جينا من أجلها
2: فشلت.
0: نساوم على البنت وما منردها إلا إذا تراجع أبوها الملك مع جيشه.
1: خطف بنت صغيرة ومساومة عليها لعبة ما فيها شرف.
0: بدي أسألك، بالحرب في شرف؟
3: في طاعة. انت لازم تطيع الأمر.
1: باتريكوس، قبل كل شيء لازم نتذكر نحن العسكر الضباط اللي بإيدنا الأوامر، إنه ما تكون خدمتنا لبلدنا همجية وخارج خط الحضارة.
0: مادام بدك تناقش، لي أنت عسكري ومستعد للموت.
2: حياتي أغلى شي عندي، وهبت لروما لأنه حسب قناعتي روما بتخدم الحضارة، ولما بيبطل هالشرط بتبطل روما تكون.
0: أنت نفذ وترك التقدير إلي، أنا المسؤول. وإذا ما اقتنعت؟
1: شوي سألتني إذا بالحرب في شرف، هلأ رح جاوبك. نعم، في شرف الحرب، وكمان شرف الموت، إنك تعرف كيف تموت وعن شو تموت. تحيا روما!
3: تحيا روما!
4: عايز أقابل الملك. ممنوع ازاي بقى؟
5: من الطارد؟
4: حاسب.
5: حاسب؟ ماذا تريد؟
4: عايز اقابل الملك.
5: الملكة؟ كيف بدك تقابلها؟ ولنك زعيم ولا وزير ولا ضابط، وشكلك مش ضابط.
4: طب وانت مين؟
5: انا استاذ القصر وفيلسوف العصر.
4: يا سيدي في امر خطير.
5: قلهولي.
4: مش هقولهولك.
5: قولهولي.
4: مش هقولهولك.
5: قولهولي.
4: الله، مش هقولهولك.
5: صريخ.
4: يا حضرة الوزير،
5: شوفي،
4: لازم قابل الملك.
5: أنا وين شايفك؟
4: أنا كنت هنا في استقبال وفد القوافي.
5: هلأ عرفتك. شو بعد ما سافرت؟
4: أسافر؟ سافر إزاي؟ ما هي الدنيا حرب وبلاوي ورومان.
5: هو أنت شو دخلك الحرب هيك وطريقك هيك؟
4: يا سيدي ما هو كله حرب، ودول الرومان اللتين وحشين قوي.
5: يعني المهم السلامي.
4: اهو كده، انا مش مستعجل ابدا، ما هنا كويسين والدماغ تمام.
6: فابيروس.
7: مولاتي.
6: شو قضيتك؟
7: قضية بنتك يا مولاتي.
6: قول
7: يا مولاتي. انا كنت الليلة دي في نزل الغرباء في بيترا، كنت مستلقي على كنبة شبه نايم، مش نايم، شبه نايم، وإلا اتنين بيتكلموا لاتيني، انا شفتهم هنا في استقبال وفد القوافي.
6: هيا هني
7: يا مولاتي. واحد منهم اتكلم بأول الاستقبال.
5: عرفتن عرفتن. انت بتعرف لاتيني؟
7: امال ده، انا خريج معهد الاسكندرية. قال له الاول للتاني يا لايوس.
6: هم مش واخدين بالهم مني.
7: قال له خد البت الصغيرة ويمشي. قال له التاني خد بالك، لأحسن يكون مراقبين، ويبدو في اختلاف بينهم وينسحبوا. انا كنت هطاردهم وديهم على دماغهم، انما يعني انا غريب وغلبان وحيموتوني بقى.
5: بيترا.
6: هن اللي خطفوا صغيري.
5: الاميره بيترا بعدها بالبلد وما قدروا يتسللوا فيها لان المراقبه مشدده.
7: طمني يا مولاتي، طفله الملكيه موجوده، هتلاقيها باذن الله.
6: ريبال، حاصروا البلد وفتشوها.
5: كل الاهالي رح يشتركوا معنا بالتفتيش.
8: بابيروس اللي اجى من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفل مثل الفرح وعطانا الأمل.

0: ولا اسمي ريبال إذا ما فتشت الرايح والجاي والصخرة وكشفت الحكاية.
1: منفتش منفتش وكل مرة منرجع بالخيبة والأميرة الصغيرة طارت من إيدينا.
0: معك حق، الشرطة الحرس الشعب وحاصرنا المدينة وما خلينا مطرح والصغيرة طارت من إيدينا.
1: إذا كانت خبرية بابيرو الصحيحة أو لك وين خبوها؟
0: هلأ صرت خايف ليكونوا تسللوا فيها خارج حدود البلاد.
1: طيب وإذا كانوا الرومان هن اللي خطفوها؟ دولة كبيرة شو بدها من طفلة؟
0: مرات الدول بتحقد وبتجن وبتفقد الضمير مثل كل الناس.
1: شو بدنا نقول للملك؟
0: شو بدنا نقول للملك؟
1: مش لازم يعرف، ملك عم بحارب، حامل مسؤولية انتصار أو انكسار، حامل حاضر ومستقبل. قد ما عنده تعلق ببنته، إذا عرف يمكن الحزن يوقعه بالهزيمة.
0: نيجي
2: من المعركة.
0: شو الأخبار؟
2: جيشنا عم بيطارد فلول الرومان ببعض المرتفعات. الملك بيطلب منك إعداد معاهدة صداقة لتوقيعها مع أمراء المناطق اللي حررها من الرومان، والأمراء جايين مع الملك، وبيطلب الاستعداد للزينات والأفراح لما بيعلن النصر.

0: veliki Petra!
1: أنا ملكة بترا.
0: وأنا باتريكوس بالما قائد بجيش روما.
1: كيف وصلت لهون؟
0: روما بتوصل عكل الدنيا.
1: أنت جيت مغلف بالجباني وقبلتني مع رفيقك عن كنت تجار.
0: ذكرتك ما بتخوني.
1: نحن وأنتو بحالة حرب، شو جاي تعمل؟
0: هلأ انكشفت الخفايا وصار لازم كل إنسان يلبس حقيقته. أنا هون بمهمة.
1: انت اللي خطفت الصغير بنت بترا
0: وجاي يرد لك اياها، لكن بشرط.
1: شو هو؟
0: ملك بترا ينهي الحرب ويعطي امر لجيشه بالتراجع عن الاراضي اللي احتلها من الولايات الرومانيه.
1: هيدي اراضينا وكل انسان لازم يسترجع ارضه.
0: جاي اطلب منكم التراجع.
1: يا موفد روما، إذا أنتوا بموقفنا وطلبنا منكم هالطلب بتتراجعوا؟
0: لكن بنتكم مخطوفة.
1: هالانتصار اللي جاي متوج بدم أهالي بترا ما إلو حق للملك ولا الملكي يضحوا فيه من أجل خلاص بنتهم.
0: إذا الملك ما أمر الجيش بالتراجع بتموت البنت.
1: وبتموت أنت.
0: أنا جاي موت. أنا عسكري والعسكري ما إلو حق يختار طريقة موته.
1: موتك ما رح يغير شي ولا موت البنت.
0: إذا كنت عم بتناوري، عرفي إنه بنتك صارت خارج حدودكم وما بقى تقدروا تخلصوها منها. بلغي الملك يتراجع لأني اعطيت الأمر وخلص. وساعة اللي بتعلنوا انتصار بترا، رجالي بيقتلوا بنتكم وانتصاركم بيكون ملطخ بدمها للأبد.
1: بترا صغيري، مشواري اللي انكسر بأول الطريق، حزني اللي باقي عطول، بس ما رح اشتري حياتها بهزيمة شعبي. يا روما ويا سيد روما، يا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، يا نهر الدم اللي نبعه الحرب، يلي أثارك القتل النهب الصلب، يا جسر الموت اللي بيوصل شرق وغرب. روما رح تلحقك لعنة الشعوب المقهورة والمدن المحروقة. رح يجي يوم تهدم حالك وتنتحري، رح تتشلعي من جوا وتصير كرومك نهب الطرقات. أنا شايف الخيل اللي جاي من بلاد البربر وسهول المغول عم تصهل بقصورك. مش هلأ، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، إلا ما تدعوسك مركبات الأيام والناس اللي جايين وتنكسر مثل الشجرة، تنكسر مثل الشوك قدام الريح.
0: روما وبترا عداوي حتى الموت. يا هالملكي، اشعر انه العداوي انتقلت من الدول للاشخاص وصار في بيني وبينك 1000 سنة ذل وانكسار. لما دخلت لعندك من لحظة كنت معتد بحالي وكان إلي تاريخ من الانتصارات، كنت حامل بإيدي حياة بنتك وموتها، اتنازلتي عن حياتها بكلمة. ليش ما بتحكي؟ هزمتيني، خسرتيني الورقة اللي بإيدي. اتذكري منيح، ساعة اللي بتنتصر بترا رح تخسري بنتك. احزاني على بنتك. أنا ما برجع مكسور، أنا عسكري وجاي موت. اقتليني، اقتليني، أنا ما علي أهل حتى يحزنوا علي. أنا حر مثل السيف، اقتليني. أنا بسألي أم كبير اسم روما، مش رح تحزن علي إلا قد ما حزنتي على بنتك. خلى ساعة موتي تكون ساعة الاحتفال فيي، خلى تجرني مركبات الحرس بالشوارع، ارفعوا راسي على رمح وزينوا فيه ساحة.

روما، بخاطرك يا روما يا امبراطوريتنا المجنونة، قوادك عم يلعبوا مع لولاد، ليها تنطفي هالنجوم.

0: مملكة بترا.
1: انتصرت مملكة بترا، انتصرت مملكة بترا.
0: وماتت بنت بترا.
2: ملكنا وصل، عغفلي وصل، ملكنا وصل، عغفلي وصل، جايب معه النصر ومراضي يوصل.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

0: رجال أبطال أحرار وبيبقى الوطن
1: أراد كبير
2: جهزوا الصعدة تحية الأهل والأصاء الصامدين بكبا جنوب لبنان والبقاء ومنرفع لواتنا للسيد الحرم لتم لبنان 3452 كيلومتر مربع يا سيد الحرم ترعي لنا معكم كارل من هذا
0: تحية.

في الخسيس والدني عشر هالهوى أصقم فنجار حتى الوصال الجفا عافلة وتوجار.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضياع لدرجة ما يعود حدا أبدا يأخذ من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي تتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي تتأخر، تأخر عبيروت. في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي تتأخر، تأخر عبيروت. في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

ابني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: إلا مطرح اليوم.
1: اليوم خصصي نهارنا إلك أنت يا كريم.
2: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
3: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
2: ايه كيف؟ يلا اذا عبالك ما تحرم كيف. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
3: ممنونك ست المنشي، ماشي حسرة، انا قادر اروح لمطرح، ما اجري مكسورة هون بهالاوتيل.
0: ايه معلش يا بعلمي، معلش انت اجرك مكسورة، انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بيني. لا اسأل معلمي.
2: علمي؟ ايه؟ ايه بعض؟ هاي تدافع ابنك الأذن سنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كتير عن شغلي. طلعتك ببيت العصير للغرفة رقم 11؟
0: يييي، وطلع يا معلم، طلع بشرتي من ذوقي، كيف نسيت؟ هلا هيك بكون قامت بدور
2: علي صعب. عجلي لكن عجلي.
3: نين أنت يا خيل؟
1: نين بدي أكون مدام؟ أنا من هون، من لبنان.
3: صحيح، صحيح، معك حق. عدم المؤاخذة، ما كانش في لزوم مثلا.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
3: مهجر.
1: من الجنوب.
4: إيه. يا دمعة المسكوب على وعفة يا جنوبي. بتشتغل أنت يا عم؟
1: كل شغلتي هلأ يا عم؟ بدي يفتش عن شغل.
4: شيء
3: شغل
4: تو بده
3: يفتش على شغل.
4: يا حرام،
3: وهذه
4: شغله حلوه. طيب فيش عندك اهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالاوتيل؟
3: يا راي، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع عالم.
1: عم تسال عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
4: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلي محترم مثل افضالك.
4: الله يسلمك، تفضل.
1: كنت غني، ملاك، صاحب اراضي واسعة، مواسم زراعية غليلة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، نظافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلي محترم وبس.
3: يطير على مسطرتك.
4: بكفوا هودي يا ابني. كلن هوديك ما هن شيء عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر. عندي انا.
3: شو عندك ما عندك ابو ملحم؟ شو بيت دخلك؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بعرف انت هون؟
4: ولو قربت منير بيت مدير البنك.
3: ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم. بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
4: بسيطة انت.
0: شو بعد هون اخونا؟
2: كاميليا.
0: لا.
2: نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشة على الارض.
0: ايه عرفت.
4: لا كيو. واول تخت بيخلى اجازيه باسمي انا وعلى حكي.
0: يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنام سلق.
2: كاميليا عجلي بالليمونادة للزبون.
5: تكرم عينك خي ابو ملحم.
4: الله يكرمك.
5: انت غالي وتفكر فيه.
4: الله يحفظك كل ربيك.
5: بس بدك ما تواخذني على شرط.
4: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكيه من ربيك.
5: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لين شيء؟
4: ابدا ابدا مش من لين. يس
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
5: شوفي عندك ثقة بنفسك، وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
4: بارك الله فيك ودير بيك، والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
5: لا بدا من نية ولا مكفيت، أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة، وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
4: إيه إن شاء الله، إن شاء الله ولا
5: بدك. على كل حال تقدم لي طلب تأرض على الإدارة، وإذا بتفقوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
4: طيب منير بيك، بدي اسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
5: حاش تقول لي منير بيك يا خيي ومنحن فلو ما نحن قراي.
4: طيب ماشي اخذ السيف نحن بكوي. قديش تقريبا المعاش يعني؟
5: شوف يا خيي ومنحن، لأنه الشاب ما عنده اختصاص في شيء راح يصل وظيفة على أساس معاش الحد الأدنى يعني، ومن هون وطراعي بيتطور حسب الكفاءة والنشاط.
4: عظيم عظيم، نحن هيك بدنا.
6: عرفتي يا إيمان؟ رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
7: عرفت عرفت، قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
6: يا لطيف ما ابرديك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
7: لا صدق، مين بيكون؟
6: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك، يعني ما رح نقدر ننسجن نحن وياه.
7: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله، لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
6: وهي هيك رح نعمل، بس انتبه وجوده معنا رح يضايقنا.
7: وشو فكرك نعمل؟
6: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعد.
7: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
6: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نقلعه فيها. تفضل.
8: يعطيكم العافية.
6: الله يعطيك حبيب المدير.
8: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادر.
6: اتشرفنا.
8: الأنسة إيمان. السيد شكري.
1: أنا شرف كبير بهالمعرفة.
8: تفضل هون يا مكتبك.
1: شكرا فندم المدير.
8: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
6: حاضر. تأمر حضرتك المدير. حاضر حضرتك.
8: شكرا.

0: 静かにされます。静かにされてくれ。حقيقة أنا كثير سعيد كون زميلكم بالعمل. أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: ايه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي باي طريقة؟
2: هيك عملي قدامك، درستها منيح وبصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: داكشي تيصالي؟
1: لا لا ابدا ما بيني شي.
0: حيت ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هونيك؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هن الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، طب بدين شين يكون بيناتهم.
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرت الهيش مين علاج جاي تدافع عنك لما قال منيح ما عادش يمشي بهالايام. لا العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهرب كل سنين.
0: يا سلام سنينك.
2: كنت اشتغلت على الهيش

0: لك يا خي شوف كيف الساعة كانت تطلع فيه طلع بشغل كبار.
1: حبيت أسألك بخصوص
2: سي فكري.
3: نعم
2: حضرت المدير معاوضك.
3: مش الحال
2: بعتقد نصر.

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خليت السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا إلا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة أنا بحل محله، حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت شكرا تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هذا الفعل.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك إنه ما حدا بطيقه، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب، أنا عارف إني رح أتجنى عليه، مضطر إني سيركم. سيد فادي عايزك في مكتبي قلبي. شكرا. فكرا سيد شكري.
2: أنا بأكد لك حضرة المدير إنك مش رح تكون ندمان أبدا. بخاطرك حضرة المدير.
3: مع السلامة.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام واستري ما شفت مني.
1: ليه؟ ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما هذا كوم من 5 دقايق بعت وراك المدير.
0: الحقيقة كنت ناطرك تودع الثلاث كمان. خاطرك واستر ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بك ليه؟
1: صدك للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. 2 قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا أبو مكتب شكري؟
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا إنه؟
4: لا بخصوص الاختبار أنا اختبرتك من أول يوم كنت بقي وكتير منضبط، بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبة، حضرتك مدير البنك بهمك أمر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي، أنا عندي بالبنك حوالي 60 موظف، بقى مش معقول إجا ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن أعرف أنا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، فاقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين بيعرف؟ ايام العداوه بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ بسيطه. خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفقدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل، المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبته كثير بالشغل هو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بيعجبوا حياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت انعم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل
5: بتريد.
0: شكرا.
5: تفضل.
8: يسلموا ايدي. طيب فادي، بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين
0: شو بلوه الآن تحمل. بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأنه بيظهر معاه بلدي.
6: شو عم تقول؟
8: أهجر البلد؟
6: أهجر البلد؟
0: شو بعد في إلي بهالبلد عمو ملحي؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيش لمعها الطريق؟
0: ومثلي متاير عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في 5-6 حظهم سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حصرتي شباب معلم مسقف مع شهادات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب، وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أبضالي.
5: وإلا مغرى البلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعمل بملحين.
1: يا صاحبي

0: هنا راديو كوكبة.
1: ذكرتكم الحمد لله.
2: شغل كيف؟
1: ذكرتكم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت.
3: لا ولا بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقى الصيفين. بعد عنا زيارات كثيره بدنا نعملها. الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
1: بس بالنتيجه اجمل واريح من بيته بيحدا.
2: ايه بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
1: فادي ترك الشغل عنا.
3: ترك الشغل
1: ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن مره. شو بيكون عم تطلع بعضكم
3: لا لا ابدا سلامتك،
2: بس بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
3: ايه حرام. شفت شو منير بعيد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، ما عليه شيء. نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع، يعني ما تحسبوش على غلطه اذا بتريد.
1: بس فادي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن الجديد، يعني
3: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحى بتقدير.
2: ايه ولا شك انه بيفكر،
3: ولا
2: والاخص اذا عرف، يمكن ما عرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
1: فادي مهجر؟
3: نعم مهجر من اغلى بقعة بلبنان.
2: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
1: طيب خلوني نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين. طيب
2: فشمان.
1: شو بك ان رجعت تطلب بعضكم بي؟
2: لا فوقتني على شخص ثاني قالك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
1: شكري عسلمته صار رئيس قسم.
2: رئيس قسم
3: بالعين صار رئيس قسم.
1: نعم وعنده سكرتيرة. بتحبوا تعملوا زيارة؟
3: ليش
2: مين حمد اذا كان
1: ثالث غرفة على اليمين. بس ما تنسوا ترجعوا تشرب القهوة عندي.
3: ليش مين حمد بكل ممنونية.
1: اهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة.
4: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
5: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا، حرام.
4: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي. هذا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتيرته ايمان وبس. اتفضل.
6: هو بيعمل حفوظ.
1: اهلا وسهلا.
3: أنا أقول نسيتنا.
2: ولو معقول نسينا؟
1: أنا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
3: ولا عمك شكري أفندي. واليوم صرت شكري أفندي طبعاً، فينا شننكر. شو نسيت هك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهك المطعم؟
4: مكين صحيح الخبز الملح. ايه هك الملعقة عنبعة المي. صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين.
3: نعم.
4: سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تفضلوني.
2: يا حشي.
4: ذكرتي سارة ضعيف.
2: بجين برحمك بالوظيفة.
4: اهلا وسهلا فيكم.
3: مبروك يا الوظيفة.
4: عطوقة بعرفكم بسكرتيرتي.

0: أنا إيمان.
1: ميرسي. وبعتقد إني بعرفك عمي أبو ملحي، شفتك مرة يوم تلجيت أنت وشكري بخصوص الوظيفة.
2: حسن هيك يا حيفلي، تخلي الأنسة إيمان تحط على عينك، هي تذكرتنا أنت ما تذكرتناش.
3: لا حرامك أبو ملحي، مش الحق لي، الحق على الترقية السريعة. رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي ويصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
2: ما هو كل ما علي الإنسان كل ما صار ينسى.
0: عفوها إيمان، اطلبي لنا ركوة أخذ كبيرة بينك سايد.
2: لا لا بترجيك يا أنسة، ممنون كثير، كان وعدناه لسعادة المدير نروح نسأله.
3: ايه وعدناه لازم نوفذ وعده.
0: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عندنا ناس على الغداء اليوم.
3: ولا بترجيك اليوم على الغداء لا كمان، لأنه ما بنقدر، بكرة إذا كان شيء، بس على العشاء مش على الغداء.
0: طيب على العشاء أوكي. يا أهلا يا أهلا وسهلا فيكم. وبهيك لقمة الخبز الطيب
2: اللي ايه. طيب ما تروحناش، هنروح نشرب قهوة عند سعادة المدير.
0: طيب بكرة عشية
2: مش على عشية
0: مع السلامة. الله معك سلامة ومسلم.
2: مبروك عشية.
0: شكرا شكرا. طيب والله طيب ما بقوله جبل عجبل ما بيلتقى.
2: عجيب فعل وما خلاكش لون راه.
4: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
5: فاذا طمن بالك بعد يرجع لها، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
2: ما بنكون خلص معاملة السفر وانتهى الامر، لانه ما بدنا اياه نحن هلق تنرجعوا على وظيفته.
5: ولك يخص بعمري انا ايش سايبه بنتها.
2: شو بك
5: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها. قال بس
3: الله يخرب ذوقك. طيب
5: وانا حطيتها هون تحت التليفون.
2: اختيارتك يا كمين.
5: تفضل عم ملحم.
2: العم ابو ملحم، العمة ملحم، شكرا على كل ما فعلتما من اجلي، ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل، ادعيا لي بالتوفيق، لقد استحصلت على عنوانكما، قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون، وشكرا ممن لا ينساكما فادي.
3: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منه مصروف، مش بالنا فيه، ليش نحن عطينا إياه لحتى نعود نسترجعه منه. حرام
4: تصدق خي أبو ملحي، قلبي مال إله كثير لهالشب.
5: لا بتشوف انا بس على غير معنى.
3: لا مش حلو على غير معنى.
6: عرفت تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
7: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
6: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
7: حكيها بالتليفون ماما ما احسن؟
6: هو للاحسن احسن يا تقبريني، بس ما تليفون خالتك معطل، وقال لي ما اقول وديك هالمشوار الطويل.
7: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على راسي، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
6: عافيكي يا حبيبتي، يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
7: ما تخافي ماما، على الطريق روحه ورجعه بس.
6: يلا حبيبتي الله معك، ديري بالك من السيارات.
7: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
6: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
7: ما حرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان. شيطان مش اقل.
6: لا لا تقبرنا حبيبي، بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. تقبرني. مدري من اجا؟ اجينا ضيوف، ليك اوعى تحط شيطان قدامهم. ها
7: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
6: لا تحت تتدقع فيهم وتتمدقت على فستان حمتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي، منيح لقدنا اخترنا على بيتكم. اهلا وسهلا فيكم.
2: شكرا.
3: كيف ما كان انتو خطرتوا عبيننا، بس بدنا نحن شي مرة انتو تغلطوا ونخطر عبيكم.
6: وكي اختي واخدنا على البقية قتال نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل.
2: انتو مخافيش من خيال اصبعك، ولو ما عطانيكيش بطاقة باسم القتال اللي نازلين فينا.
6: ايه بدك للدغري يا خيي، مدي وين حطيتها ونسيت ضيعت برمت كلام
2: الحي.
3: طيب من دون بطاقة، بداش بطاقة الحكاية، اللي بحب التاني وبعزه وبده زوره ما راح يتسيع. بيسأل وين بيعرف وين.
6: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
2: شو
8: وانا وشك المغسر بعد الشغل؟
6: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
8: ما هي فكرة
6: يعني. ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع. قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد. والا في وقت ما بعد شو ضيف الشمس وبعدين دخلي مين بيتعشى بهالدرجة؟ بكي اهلا وسهلا فيكم، يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
7: ايه انا اعمل القهوة ماما؟
6: انا بعرف انت بيعملوا القهوة.
8: بدك تغري توفنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت طبي بيعرف اكثر مني.
6: يا صفى عمرك يا ثريا ما تغصيش خي دخيلك هي تعمل لك ركبة قهوة مش لو سهلة فيكم.
5: لطيف انت مش لاحق ما بعنا شو صرنا عين قطيعة دخلت قد ما تكون مشتهي القهوة هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمة وبعدين المطعم ما عندهاش بنك.
8: ولك يا عمي اولى اخر بقى تعمل قهوة شو فيها تخمي اذا فيش عندها بان ما بتقول ومش رح
7: نعمل هاي جواب.
6: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
8: يا ابو الشكل
6: اديوك الضارك والمتاحة بالنارة
0: يا اهلا وسهلا فيكم بتصدوا كان قلبي لازمي كنت خايف انكم ما تلبوا دعوتي على العشاء
8: ولا هو وعدناك وخلص
6: طيب ولايش كنت خايف انه ما لبيش الدعوة شكري يا فندم
0: لانه شفتكم بصراحة امتعطوا شوي لما خبركم قصة طرد فادي من الوظيفة.
8: الحقيقة مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير ومنك انت
6: مش حيرك شكري يا فندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشة.
0: شو بعرفني ست ملحم راحت
6: يمكن اهلا وسهلا فيكم نورت الدار اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم
8: اهلا
0: وسهلا سوريا
6: عيونك
0: شو مبين ناجي وحده هون وين هو ده؟
6: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
9: برافو عليك يعطيك العافيه بعتي البنت هالليل من هون لهونيك ركبت الشمس دغوش الدنيا
6: بعد شو بدك تقومني شو حكايه بعدين ما بقى الا تجي وصبيتي صارت ما بيخاف عليها
9: ما بيخاف عليها لا ما بينخاف عليها لك بينخاف عليك انت كمان مش هي بس
0: من هلا لخمس دقايق اذا ما اجت البنت بدك تجبريني روح
9: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه
8: وبيتها بعيد كثير
6: بدك
10: تروح بعيد بيتها بكره بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفدين بعته لبيك بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك
7: شيك احكي لك ابو انا شو
10: جنبي امي اسكتي بقى رح اسرق ايدك ها شيك قدامي لشوف شيك
9: ايه انت هونيك واقف عندك
10: اترك البنت اشوف شو بدك هنا
9: يس
10: هيدي بنتي وماخذها على البيت
7: لا ما رفضته هيدي اخذني بدي يتركني تعال خدني
10: اجرم يا قاسي اترك البنت قلت لك اتركني
9: تركوا في المنهار تركوا البنت احسن ما تيجي في الجريمة في المنهار في
10: اجرم بلا ضمير انتو امثالك عمور انتو وين بيتكم
7: مشنا بيتنا بحي المرجيح هونيك
10: بحي المرجيح وشو جايبك لهون
7: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
10: بعدك احسن مني لقيتني وصلك بسيارة تاكسي أنا جيت مشي ما أشوف بطريقي إلا وجوه وقلوب قاسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها
7: معلش يا عمو تكفي خلصني من هالوحش البشر
10: أنت ما قلتي لي مين هو البابا
7: أنا بنت شكري أبو صلاح عمو
10: شكري أبو صلاح يعني أيك بكون شكري أبو صلاح طب شو بيشتغل البابا عمو
7: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
10: رئيس قسم بالبنك ماشي معي حبيبتي توصلك أنت شو سامع
7: كنت تروح مع
6: أختي نرجع
7: وين؟
6: هل تاني شيطان؟ كنت بودتي يا أمتك تشغل
9: البنت مش عارف خلتها يا سوريا مرة عطوني
11: شعبتها اللي قطعتي الوا بتكون راحت اوصل
9: عم تسأليني الى انا وبتكون راحت اخ اخ منك ومش جنبنتك اخ لك مش عارف ان الدنيا كلها مشيتي لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل اللي عند خالتها تفهميني بس كيف
11: لك يا رجل وكانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي انا ما سألت حدا ما عطيت خبر للمخبر
9: انا ضل معي وعي اسأل انا واعطي اعطي خبر لحدا انا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت خيب وملحي ست ام ملحي دخيلكم بوس اجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي اعمل
8: طول بيت هلق انا بتوجه صوب المخبر وبعطيه خبر خلي يودوا دوريات يسأل
11: ايه ايه عجل عجل ابو ملحم اخ يا ريتو كان بليها العشاء يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء
9: يا ست ملحم شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو
11: يمكن هي
9: ان شاء الله يا رب
11: يمكن هي يمكن هي ايه بس فيش يا ربي هي هي الحمد لله على السلامة
9: هيدا حبيبتي يا بابا وين كنت يا بابا وين غبت وين رحت يا بابا وين
7: كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني والعجل
11: انت عتيري انت فيكي تحبني ضرب وعذاب
9: مين
8: فادي
11: فادي
9: فادي
12: اي نعم فادي صدفة بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب وادي القنطرة عم يضربها
9: اخ منو هالبلد امير منو هالواطن منو هالاخلاق هيدا
11: ما عرفت مينو يا اخ
12: صدق مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايدي
7: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تيتركني
9: اخ لو بصير لي حطيني باخواني وبس هالمجرم البلد امير
11: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهذا البنت ماشي ماما نحضر العشاء
9: يا حبيبتي
7: انا
11: تعبت شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي
8: ولك يا ابني وين رحت كيف هيك بتروح قفاوي بدو ما تخليني اشوفك او تشوفني
12: شو بعد بدي عذبك من شاني اكتر ما عذبتك يا عمو ملحم خلاص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء
9: لا افهم شوف يا فادي طبعا اقعد اتصدر
11: يا
9: اهلا
11: فادي
9: انت يا فادي ما الك عايش بهالبلد انت بدك تهجر لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد
11: صحيح
9: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح انا عملتك بالأبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأم سالي
12: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خي والإنسان خي شكرا أترك
9: لا والله
8: لوين؟
9: لا يا فادي ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك الليلة بتقعد معنا بقوط السفرة بتتحشى وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل وأنا إلي الشرف إلي شرف كبير بزميلتك
8: هلأ كشكري أبي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل بسواش تكون دايما أنت السباق في هالعمل المنيح هذا
9: ما فهمت شو بتقصد خيي ومنحي
11: أنا رح فهمك شو بيقصد خيك ومنحي أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيتكم ابصر شو كيسة ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة مثل ما قالك بملحي ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح ليش
9: معك حق ست الملحي ومعه حق كمان خيب ومنحي بس خلينا نفكر بشي تاني لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق من قطعه وخلصت بنتي من الموت
11: يا رب دخلك رجع يكفر
8: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي خلص لك بنتك انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه
11: وما تخافش شكري افندي مشي بضمير حي ونية طيبة، ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

هيصة المعذور واشتاقت الرزقات للعشقات

0: شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بكيدك عجنها واعطي الارض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا.
1: www.radiocau

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لا تجتمعوا تتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. أشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي أشهد، ما بدي أشهد لولا إنسان. بتقولوا إنكن مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا إنكن مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بتكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بتكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قصمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلة هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعلنون الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا بنسمع، نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا بنعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلأ لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر أهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك طلعت براسي، لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الدني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس وكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس وكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، شمسطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجروا وحزنوا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

عالمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتها، بينعمل لها ألف حساب

0: هنا راديو كوكبة.
1: بيك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنه حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة. من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر

0: قلبي مش أول مرة،
1: قلبي مش أول مرة
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة
0: هيدي مش أول مرة بيغلب.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا، ثمرة هذا السر البنوة للآب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا

0: هنا راديو كوكبة.
1: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا سلطانة السماء والأرض، جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماح الأرض مثل العرض ما بتنباع العملي ورق في مين عم يطبع شبر الأرض لو راح ما بيرجع بكرة الندم صدق ما راح ينفع ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع الأرض مثل العرض ما بتنباع بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع ممنوع انت تبيعها ممنوع لعنده أرض ما يوم رح بيجوع شباع بأرضك كرامي شباع الأرض مثل العرض ما بتنباع الأرض أبعد من سهل وجرود تاريخنا بترابها موجود هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع الأرض مثل العرض ما بتنباع يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار ومنه بنينا قلاع فوق قلاع قلاع المجد ما يوم رح تنباع مني نصيحة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف

دين يطلع على الخرج مين عم بيحط ومين عم بياخد، مشان تضل الحسنة للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف انهم محتاجين. وبيقولوا انه كان الامير يضل يبرم على الضياع لدرجة ما يعود حدا ابدا ياخد من الخرج لانه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الامير سيف الدين يضلوا مليان لانه كانوا الاغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما اعطاهم الله، ولانه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا أكتر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنية حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
2: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوه.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكر جمع للكرامي غلال ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتبلي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتترقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

مكان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: هنا راديو كوكبة.
2: تعال وتطعم مريضة محمية براشة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: نيك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلدي مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة، بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سئبت بكل حلقة تقريبا عنا لبس العنب، حبيتو أسألتو عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط، بالاخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعه. وبنرجع جبنه بلديه جولدن، ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شيء تاني. هون بكوكبه بيبيعوا منه كل وحده بكلها، بقول بيست فور لاست، بس هيدا مزبوط بيست فور لاست. بلديه بتتاكل ني، بيضه، لبنه أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
2: أكثر.
3: هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيلج. كوكبة إيكو فيلج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيلج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيلج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا، يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيع يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيلج، بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيلج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي ما دقناها بعد، طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب هيك طقس، أكيد جايب العيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيلج، وليه هو إيكو فيلج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، بيرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة على طاقة شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم؟
2: أكيد وأكتر.
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%.
0: بتحدك؟
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بتعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا اكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة اكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا انطوني، نحنا بنعمة بارض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على أبو أمحى. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات، طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم، مشوار بالوادة بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم، رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديت 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات،
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة. هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه واحده اللي بوجنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكر هون في شغله كثير ذكيه تخلوا هالزيتونات من زيتون من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه. هيدا بخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغله كثير مهمه.
0: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات السنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتو، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلأ مثل ما هبتضيعة بأيادة أمينة، هالزيتونات بأيادة أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كمان
0: ما فيكن تعرفوا الاحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنه ومنبهر فيه، نوقف قدام شغله كنيسه قديمه صار له 50 سنه ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانيه وتذكروا انه صار لهم 4000 سنه. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامنا 4000 سنه، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار 10 امتار ثلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة التانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قديه بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قالوا لبطرس: انت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، ودهن مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هال 12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل ال 12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح. دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدين احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل 6 آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه هنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
3: يعسي كتير.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع، وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزا الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزا الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه الصور لقديس لبنان مار شربل دي سرافا ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفا وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
11: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة، شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
12: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوش هو وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوش ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخده المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا عم تحس
13: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هور، رح أقول لك أنه أنا طلبة لحس قدام أقول تكون طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر وكيف بيهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوط أو لا؟
0: ما فيك تعرف
13: هو عم يشتغلهم على اليد.
0: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
13: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح نقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبونهم الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على الطريقة القديمة. هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
13: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. واهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمه الزريب بعد ما صارت
0: قوي. اي لون بدك هن هول الالوان كرمال تبرم الضيعه وكرمال تمشي، كل ما يعني اهين اصعب اصعب.
12: اي هو الاهين؟
13: ازرق.
0: ازرق
13: احمر اصعب شيء.
12: انا مع الازرق.
0: صباح الخير، كيفكم؟
9: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
0: يلا بنجي.
9: يا هلا
14: هلا
9: يا
14: بالصبر. يا هلا، اهلا وسهلا.
9: تفضلوا.
14: احلى هلا. شور كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: موجود.
9: تفضلوا هلا. تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا. هلا
0: حلوه الاجواء بالضيعه.
9: معلوم حلوه، حبيت ضيعتنا
0: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
9: ليمونادا، وهذا ورد شغل
0: ايه بتعلم منك الضيعة بلا
9: هي مش عم ينزلوا. مظبوط اللي عم تقوله صح.
14: لك اسكت من
9: ايه بس ما هذاك ما عم ينزلوا.
14: ايه شي طيب.
9: تفضل ليمونادا ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم مورد يا طنط، مورد يا طنط. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة، يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم. شي روعة.
9: وصلنا فيكم.
0: بونجور بونجور.
15: بونجور.
13: بونجور.
16: الحمد لله. مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون ولع على سطح الكنيسه، كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صار يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمه بالجو، اجيت لفوق الكنيسه وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عاطينا شيء. اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند المذبح. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه، وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا. سلام على اسمه. كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط، ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزن الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كأنه من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: عندك اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول، اسمحوا لي، ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم، واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها، جمال بشكل مش معقول، احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك، خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان، والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية النموذجية، وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم، والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
4: ليموناده من الليمونه، منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بتلقى.
0: ممنوع يتقشر
4: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
4: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمه.
4: الجنينه بغليون وبعمل.
0: مش معقول شو هالطعمه،
4: كله طبيعي لانه ورد بري
0: ونكهته
4: قويه.
0: هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضيعه بشرب شي 3 4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
4: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هال بينزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
0: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد، بتضيع تعملوا ليموناضة او موارد بطريقه كتير حلوه. مش
4: طبيعي لانه كلهم جنايه،
0: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
4: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايديه غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق منشيله ونكفي غليون ليستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح. شرط مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
0: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
4: لا عنا، نحن عنا 3 جوزات بنحوش كل سنة.
0: بيكانز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة، ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك. مدام ما بيك تفتحي مطعم؟
4: ماش تحكي لو بكير كان
5: ايه. هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل او خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر. هيدي طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مشان هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا اوزو سا اوزو 1 كيلومتر ا بيي سا اوزو لي سولي.
5: انا قلت لك انه كوكب عندنا لك كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت من سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفع.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكبة عندك كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
5: اوكي،
0: عم نعمل
2: دبس
0: هسلم.
2: شراب الهسلم. ايه لانه هذا منعوز ولا شو ما كان، للتبوله للسلطه لكل شيء بدل فاهمه منه.
4: جمعيه التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعه بكوكبة، نحن 12 سنه نحن من كوكبات. تأسس التعاونية 2010، نشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال ضيعة كمان بياخدوا بشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
1: هذه كراكيل للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكيل تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد، اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت أو على المدينة

0: هنا راديو كوكبة.
1: مكونات الطحين والسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جوز الطيب، المحلب. أنا جوليوس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
2: تتاكل مع دبس الخروب؟
1: مع دبس الخروب كتير طيبة.
2: هلا العمى هيك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
1: الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيو.
2: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
4: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حركين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وقلنا فيها هون.
3: مشهورين بنوش الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكيد هنوشي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
5: Anthony, come with me to get the best eggs.
2: حلو، يلا، بيت طازة.
4: عند الجيش ما بيبيض بالإنف، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زقطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتدوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: ما بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبة
2: حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي يبرم على المستوي.
0: حامضة.
1: باربيكيو. طيبة؟ طيب عليكم مقصود لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه. بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطاية في نار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوة طرفها حلو وقفتها حلوة ما بتشبه سفيحة البعلبكية ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طونة ونقول

0: صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومنحيين احنا المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. اليوم ما لنعمل عم بعمل كنافه جوز، هي اكله جنوبيه بالتحديد وكثير مرغوبه عنا، وخاصه نحن على المرفا والصيام هي هيدي بنشتغلها على طول. كانوا اهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافه ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان نسيان. الجوز نحط له السكر من بعد السكر الزهر نخلطهم مزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم لتطلق الحشو بقلبه. يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك منتقع على الغدا هيك بتخليها.
0: اوكي
1: خود وقتك واعملها على ذوقك.
0: عراسي عراسي، اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
2: أبدا. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
3: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل، هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيش شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم ب7 سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟
5: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
5: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، فيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
5: عنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلة كثير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني بنشتغل على الموسم،
5: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
5: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
5: أي شومر بعدس هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
5: وطحين شوفان
1: روعة.
5: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هن
5: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل الاكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
5: اكيد
1: هون
5: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عرفت تاكل معي شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم بتعرفوا كل الأكل بميل بس الفريك بميل اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف عملنا الفريكة الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابدينه جد الفريكه بلديه وطنيه لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه وصرت نعمل صح مع اللحمه اوه ماي جاد بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت اللسان طعمه من هون طعمه من هون وكاس عرق وكاس الجامعه وكاس البلد كاس الجنوب وكاس كوكب
5: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات كل حدا بيعمل نوع معين اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة
1: شو بدنا ندوق تندوق شو بدنا ندوق تندوق من الصبح وكل شيء لطان طيبين وكل شيء لطان طيبين الكرم الأكل الطيب العادة الحلوة بس بالآخر لازم ندوق الكنافة وكتير أشياء تانية كمان الجوز من جوا شربانة إن كان القطر إن كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق أوه طعم سبة طيبة إف لا لا ها أخدها معي هاي أخدها معي للطريق ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة طب عيب حضرت المدام القهوة عيب على الواقف ما في مني ما في أطيب مني
5: وين الشباب
1: البقوي الشباب البقوي بيشربوا حليب وكارنفليكس ما بيشربوا قهوة باي مدام
4: باي
1: باي, باي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.